بلاها متالي سي مايو احمد يا لوكا وجيم نيان كتبوا رامبيان اكو نانينا كيتا رانا هو اكليان كا نارانديان كيتا سوليان روديان تا مغان باه سانا ديلا هنغو اي سورا تو دابوان وهي نوا قدام تون كه كانيا دي دبره تبوها بكا كنياريا مغاران جا مونيل كا سنياتا بوا مموتا Mangka manua nak ninga delunang labo haningang